0: when it was assaulted by Israeli settlers. We spoke with Amit Shahada about life and reporting under fire in the occupied West Bank.
1: مع التلفزيون العربي من 2019 سبع سنوات من العمل مع التلفزيون العربي في الضفة الغربية. بالصبغة حتى صارت إنه صحفة حروب، صحفة مشاكل، صحفة مستوطنين، صحفة تغطية الجيش. مرة زميلتي بالتلفزيون حكت لعميد أنت زلمة تعبت من كثر ما شفتك بين المقابر. أنت صحفي مقابر. بتمر أشهر مقابر وجثث وشهداء، بتمر أشهر ثانية هجمات مستوطنين، بتمر أشهر دبابات واقتحام مخيمات وما إلى ذلك، فبطل في مساحة لأي شيء جميل إنه أصلاً ينحكي. هذا التغير اللي صار.
2: عميد شحادة التلفزيون العربي.
1: الواحد حس حاله بغطي بمأساة ما بتنتهي. زمان كانت الأمور متذبذبة، خليني أحكي لك، يوم فرح يوم حزن، يوم دموع يوم حياة، يوم موت يوم ميلاد. اليوم لا، اليوم كل مكان بوصل له بحس انه في مأساة متواصلة. اذا بدي ارجع لمقترحات تقاريري قبل سبع سنين ست سنين خمس سنين، كان كل شهر في اشي جميل، اشي جميل، مسرح، فن، ثقافة، اشي له علاقة بالحياة ضمن تقارير تتعلق بالاحتلال، ولكن في ما بتغيب هاي الامور عن الشاشة. اليوم مستحيل مستحيل يطلع تقرير هيك من الضفة، لأنه ما طلش يعني من كثر الألم والموت والأمور الصعبة اللي بيخلقوها المستوطنين وجيش الاحتلال. صار في خجل من الحديث عن مسرحية، عن مهرجان موسيقي، عن شيء جميل جدا بتعلق بالثقافة. اليوم بحكي معكم ورا ظهري الكاميرات اللي طخها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية. أربع مرات نجيت من الموت. بعرفش كيف هيك الواحد بحس إنه يعني بصير تخيل شو لو كنت أنا واقف. يعني ما بحب أشوفه تحديداً هون. أكثر شيء مؤثر بالنسبة لي في الموضوع لما فتح الباب الجندي، كان في إطلاق نار من الشباك وفتح الباب بده يتأكد 100% ورجعوا كمان مرة كمل. كل خروج للميدان هو محمول بفكرة وداع معينة يومية للعائلة بدون شعارهم بذلك. أنا هيك بتصرف مع بنتي، أنا بطلع عليها زي كأني بطلع على النظرة الأخيرة، وهي حقيقة. فشعوري لما أروح على الميدان في هاي الفترة تعديد، خليني أقول لك بآخر أربع سنوات، هو شعور إنه ممكن ما أرجع.
3: نعم، اشتباكات مسلحة في هذا.
1: كثير بيحكوا إني أنا بغامر وهيك، أنا بفهم شو يعني تغطية الميدان.
3: اشتباكات
1: تغطية الميدان إذا ما كانت الصورة قريبة، إذا ما كانت الصورة قريبة من الناس اللي بتعرضوا للهجوم، صعب توصل. أنا عندي قناعة هيك، لهيك أنا بقرب، لهيك أنا بكون وسط الناس اللي بتعرضوا لهجوم، وسط الناس اللي بتعرضوا للخطر. مش إني بغامر، بس هيك الصحافي، يعني هيك أنا بفهم المهنة.
4: الخلفية أيضا عشرات النازحين بدأوا بالخروج.
5: إصابة مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
1: بعد تجربة إصابة زميل المصور ربيع منير ببلدة قباطي جنوب جنين، انكلبت الحياة بالنسبة لي لما أجى رصاص في جسده خلاص يعني. فتصاب برصاص الحي في البطن. أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش، أنا صوتي مش هيك يعني، تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
6: يلا شباب خلينا نساعده،
7: بس نزل هاي الكريم.
1: صرخت صوت إنه ربيع هيك، يعني انه من كل قلبي انه راح ربيع، يعني انه ما ضلش شيء بالدنيا، انه كيف ربيع يعني وكا يعني معناته خلص ربيع مات. انا بالنسبه لي ربيع لما تصاب مات، لانه المسافه بيننا وبين الجيش 50 متر.
8: انا حسيت البطن فات، رصاصه فاتت في بطني.
9: بتعرف شو
8: بصيح؟ طب صرت احس بشيء ثاني. طب في شيء ثاني بوجهي انت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطخه.

0: مش شايف الجيب وشايف الجيب بس انا وجهي تلا يعني.
1: الجيش وقف فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الارض هيك، انا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطه بنزين. اجل الجيب اللي اطلق النار وقف فوق ربيع وانا شايفهم نزلوا بسلاح فوق، هسه هو مش شايف. انا لما نزلوا بالسلاح واقفين من الكلب الآلي واشروا عليه وهو مرمي على الارض راسه جهتي هيك، فاشروا عليه هيك، انا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي، رفعت ايدي وصرت اصرخ بريس صحافي عتنائيم، حافظ من كلمه عتنائيم بالعبري صحافي، عتنائيم عتنائيم، صرت اصرخ. بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود، انا قلت راح يطلقوا النار علي خليني اموت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل يعني. فرتميت عربي وصرت افكر فيه، بقول له شو صار لك شو صار لك.
0: في النهاية يعني هو ظهري وأنا ظهره، هو عيني وأنا عينه، لا بزبطش يعني. لما الواحد غطى في أوكرانيا والله قسم بالله يعني حرب ودائرة وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن باللي موجود في فلسطين، عالم ثاني يعني. قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
1: صار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد، ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت ليه ما صورتش، وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين يصيبهم هستيريا، لانه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر الأكبر اللي هو المستوطن، ما حدش بيعرف الضربة من وين ممكن تيجي تحديدا مع المستوطنين. مستوطنين مسلحين، سكاكين، قضبان حديدية، سلاح ناري، مسدسات تحت القمصان، فانت ما بتعرف وين انت ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك او يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبه لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين او جيش احتلال، حتى خلال التغطيه المباشره انا كثير بتلفت لورا، انه بحس انه ممكن راح انضرب باي طريقه، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا. وصارت مع زملاء صحفيين، تخلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد، وهذا أخطر شيء ممكن، أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يوميا أنا بحاول إنه لا، مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل، بس في صعوبة كبيرة كبيرة لدرجة ما حد بيتخيلها. في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بالنزول للميدان، في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي، في صعوبة كبيرة. وبالتالي صرت أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله، هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين، والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي، ومسلحين وملثمين واستفزاز، وحدا يدفش هيك بكتفه، حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك، وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له.
2: عم يدش حدا على العربي،
1: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب راح يتكسر، يضربوهم، يهجموا عليهم، يهجموا على داخل المنازل. آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس، هجوم على المنازل، أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد، الأب والأم وست أطفال. أول شغلة منظمين حالهم، كسروا زجاج البيت في حجر، المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث أشعل النار. هم بوزعوا حالهم بهاي الطريقة، بحركوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بقدروا، مسلحين وعندهم، بقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية. ممكن يطلق النار على منزل، ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار، لا، بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمن، هذا اللي بشوفه أنا، عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين، بممتلكاتهم، مركباتهم، بأجساد الفلسطينيين. في ظل رواية إسرائيلية ليش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم

0: يأكلوا المستوطنين وبدهم يقتلوا الجيش وبدهم يقتلوا الإسرائيليين وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم. أمهات تضرب، أطفال يقتلوا، معهم شيء دافعوا فيه إلا إنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا. وبالتالي هاي الرواية ما بدها إسرائيل، ما بدها هاي الرواية توصل، داش تصل صورة المستوطن المجرم، ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار مستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف. أنت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن، ما بنسمعها، بسمعهاش الصحافة العالمية. للأسف رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية، هذا اللي احنا بنشوفه.
1: تعالي لمدرخة،
0: بتضفي الأمور صعبة جدا جدا، ضفي فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها، لأنه الحرب فيها متواصلة دائما. المستوطنين والاحتلال بيفكر شو بده يعمل فيها بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا في الضفة الغربية، كيف ممكن أعذبهم أكثر؟
1: تعالي لمدرخة، ما تخلق لمدرخة، تعالي لمدرخة، ما شو
0: المخيم. هي منطقة غير محسوبة لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار، ولا العالم بنتبه لها، انه خلص اكثر من 3.5 مليون فلسطيني بيعيشوا في الضفه الغربيه، ولا عمر شملتهم هدنه، فيش هدنه لهم.
2: War, sanctions, nuclear ambitions. That's how we usually hear about Iran. But what do we know about the country behind the confrontation?
3: What makes Iran different is that this revolution is still being fought over.
4: For 88 days this year, Iran was completely cut off from the online world.
5: A new generation of artists is expanding what Iranian art looks and sounds like.
2: Seven Stories Reframe Iran. Al Jazeera Reels.
6: We're in the district of Al Doha in old Omdurman, the latest district to be recaptured by the Sudanese army from the paramilitary rapid support forces. The most reliable way to get from here to the border and beyond is on pickup trucks like these to avoid detection by authorities. Those who have been reported missing are those who have relatives who successfully escaped. There are entire families who lost each other as they tried to get away from their villages in Jazeera with no one managing to reach safety.
7: A head-on collision between a passenger train and a freight train, claiming the lives of scores of people. As allegations of safety failures and missing evidence mount, anger across Greece rises. And a parent mourning his son takes center stage in the battle to hold those responsible to account. Witness the Tembi 57, a father's fight on Al Jazeera.
8: On that, he set himself a very
9: in-depth analysis of the day's headlines.
10: Syria, Lebanon.
11: Joining me in the studio.
9: Inside Story.
12: Bases.
9: On Al Jazeera.
13: In every story, truth is priority. Beyond the headlines, providing context, insight, and meaning. Seeking balance in every narrative we cover. Al Jazeera. From the front lines to the newsroom to you.